0: aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. La proclamation de l'Évangile en langue arabe.
1: Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 19, versets 13 à 26. من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى الفصل التاسع عشر من الآية الثالثة عشر حتى الآية السادسة والعشرين. وجيء إليه بأطفال ليضع يديه عليهم ويصلي، فزجر التلاميذ من بهم جاءوا. قال يسوع: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، فلأمثالهم ملكوت السماوات. ووضع عليهم اليدين ثم ذهب من هناك. وبادر أحدهم إلى يسوع وقال: يا معلم، أي صالح أعمل لأنال حياة أبدية؟ قال يسوع: لما تسألني عن الصالح؟ واحد هو الصالح. إن تبغي دخول الحياة فاحفظ الوصايا. قال: أي وصايا؟ قال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد زورا، أكرم الأب والأمة، واحبب قريبك حبك نفسك. قال الشاب: هذا كله حفظت، فما يعوزني بعد؟ قال يسوع: إن شئت أن تكون كاملا فاذهب وبع ما تملك وهبه للمساكين، يكن لك كنز في السماوات، ثم تعال واتبعني. سمع الشاب هذا الكلام فمضى حزين القلب، لأنه كان كثير الأملاك. قال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، لا يعسر على الغني دخول ملكوت السماوات. وأردد: إن ولوج جمل في عين إبرة لأيسر من دخول غني ملكوت الله. سمع التلاميذ فعجبوا عجبا شديدا وقالوا: من يسعه إذن الخلاص؟ فحدق إليهم يسوع وقال: هذا يعجز الناس، ولكن الله على كل شيء قدير.

قال يسوع: دعوا الأطفال يأتون إلي، لا تمنعوهم، فلأمثالهم ملكوت السماوات.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.